0: دينار يعني اول مره بتطلب منها دينار ولا واحد عمره طلب منها يعني معانا تنسيق المي الفوت قال لا هي انت معاك الشهور انت لك الشهور فكان على التليفون تبعه انا ما عملت شهور قال لي بس انت لك شهور والسياره عامل هي شهور وكل نمره السياره بس هذول معي
1: Thank you.

0: هاي المي احنا بنجيبها لهذول المزارعين. المزارعين بيستهلكوا مي يعني كل واحد حسب الكمية الأشخاص الموجودين عنده. في ناس بدهم كل يومين نكلة، في ناس كل ثلاث نكلة، في ناس كل أسبوع نكلة، في ناس كل يوم نكلة. هسا إحنا صار عنا مشاكل في البوابة هاي وفي المية من الأحداث جاي ومن أول. بكينا كل يوم مطلوب منا خمس نكلات تنكفي المنطقة. اليوم نقدر نجيب بس نكلتين. النكلتين مكفينش لكل الناس. أمرار نكسب النكلة بين ناس بين بيتين بين ثلاث عساس إن نمشي الوضع. فبدنا ياكم تساعدونا في البوابة في الوقت. الوقت غير كافي للمية إنه نطلع كل يوم خمس نكلات. يعني هاي اليوم أنا جيت على الخمس ونص فتت في هاي النكلة وخلاص بقدرش أرجع كمان نكلة. الظهر برجع كمان نكلة، يعني كل يوم بنكلتين. فبقضي وقت كثير مشان نكلتين، يعني كل النهار السيارة محجوزة كل النهار مشان نكلتين. هاي مشكلة. شفت كيف؟ هاي بالنسبة للمي. فبدنا يعني كيف صار كمان من ناحية مادية، من ناحية مصاري، من ناحية مادية صارت تكلف المزارع النكل كثير. يعني أنا لما كل النهار بحجز السيارة هاي على نكلتين، يعني لو بدوخذ 300 شيكل عن نكلة بكفينش السيارة وبكفينش أنا معطل حالي. فهاي صار يعني كيف تكلفة مادية كثيرة على المزارع. بس أول كنا نجيب له إياها حدود 200 يعني ألطف، اليوم حدود 300. يعني هاي مشكلة برضو كبيرة.
1: بعدين المي ما بتنمنع لا في الدين الإسلامي ولا عند اليهود ولا في الكون العربي. المي تنمنعش على أي مخلوق. يعني يهودي يجي هسه كله بده يشرب بقول له يشرب، وهو كمان نفس الإشي. يعني زي هذول حيوانات، المي ما بتنمنع عن الناس من مرة. فهم بيضغطوا على الناس يمنعوا المي شان يخلوا المناطق وهجروا المناطق. هاي أهم نقطة.
2: تصف السيارة برضو؟
1: أيوة صف.
3: رجع
1: سوق حمود، سوق لغاية سوق. طلعهم كلهم، طلعهم كلهم سوق فوق حمود.
2: عن
1: ياش أدمام مليح. ها نزان ياش مايم أدمام ملي مايم. الحمد لله الحمد لله. جنبني جنبني حمودة. يعني بقول هاي شيري بخش في مي كثير. من شبوع بوت سكاها لهون ما نعرفش نمشي من مرة. إسرائيل
2: حنفية
1: ولا مرة حنفية أو خطمي ولا مرة. إسرائيل هذا ما إسرائيل ما بتعمله. هذا
2: شو شاي
1: إسرائيل ما بتعمله
2: أصلاً. تمشي أنا هون
1: أصلاً. إسرائيل ما بقولكم يعني هسة سكرت البوابة بدها ذايك أصحاب الغنم أخرى شوي إشان ما ظلش حدا هون. مش يعني إسرائيل بدها تسعى. لا ربدي في 2008 و2010 أجى شداد العتيني مسؤول المي في السلطة في الحديدية وقعدوا هو بسكر وقعدوا مع جهة إسرائيلية للمكاروت وقالوهم يحطوا لكم فتحة في الحديدية وبدريش. طلبوا 200 كوب أو 180 كوب في اليوم للمزارعين واتفقوا ردوا بطلوا ردوا صاروا يقولوا السلطة بدهاش تعطيكم مي.

احنا كنا ساكنين بعد الحديدية في 1994 جينا هون. طبعا الجيش رحلنا من هناك، هدموا البيوت كلها، ما بكى في لا ما حداش بكى يعرفنا، هدموا البيوت واخذوا البيوت كلهم صادروهن، قعدنا بلا اشي فجينا هون. فهسه هون ساكنين من 2000 يعني 2001، يعني احنا بجوز 30 سنة، بس ابوي بيوصل له 60 سنة هون عايش. احنا صغار يعني صار لنا 30 سنة 25 سنة 30 سنة، بس ابوي بيوصل له 50 سنة هون عايش المنطقة هاي. هسا من 30 عيلة فيش الا 4 عيال. 2014 طبعا بيعرفوا اجوا هدمونا الجيش هون وكل المنطقة. ما ظلش الا من 30 عيلة الا 4 عيال. هسا هم بيحاولوا يضغطوا على 4 عيال اللي يرحلوا. انا بجوز ادبر حالي، اروح اجيب لي برميل مي من عند جار، بس الغنم ما بتعرف تقعد من دون عطش. ده حيوان، حيوان هذا حرام. وفي شهر 5 و6 كل راس غنم يعني بجوز بده 20-30 لتر مي في اليوم، كل راس من 25-30 لتر. طيب لما يبقى فيش ولا نقطة مي عندي، منين بدهم يشربوا؟ وبوكل حب والدنيا حامي، درجة الحرارة بتوصل 40 و35 و40 هون، يعني مشكلة.

0: We are standing now on the road going to the west, going to a village called Atuf. In Atuf, there is a source of water in which the shepherds are bringing water to their flocks. That's it. So we are standing at the blockade of this road, which is open again twice a day for about two and a half hours each time. And the tanker of the water and also shepherds with tractors and tanks of water are going to bring water for the flocks and for the family, for the living basically. And they need this water for surviving. And this blockade basically is many times, even in the hours that it's supposed to be open, is closed. So there are soldiers here, Israeli soldiers, of course, and they stop, let's say, a shepherd with a tractor and a tank is coming to, it's about 3 kub that he's collecting, is coming, and they might not let him pass through, or they will ask for his papers. And even if they let him through on the way back, when he comes after filling the water, they might stop him again. Sometimes shepherds are standing here for 4 hours, 5 hours, and then they try to go around, which take them hours and hours to find a roundabout way. We must understand that that's their only source of water. If they don't bring water, there is no water. No water for the sheep. And no water for the people, you know, like it's a surviving matter. No access to water.
1: مش هون ولا حاجة بس انت تركته مع التانك لونه أخضر
2: أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة
1: أوكي نيجي
2: لعندك مية بروح أنا أعبي تانك المي مثلا بروح أنا أعبي هسة بجوز أنا أرجع الساعة 2 أو على الساعة 3 أو بجوز أرجع أبو جو ما أرجعش بسكروا البوابة وبخلوك محجوز هان يعني أنا مبارح أول امبارح عبيت تنك المية دخلت الساعة 11:30 عبيت تنك المية ورجعت قبل الميعاد يمكن بنص ساعة قبل ما يسكروا بنص ساعة
1: أوكي.
2: نادى علي أجيت عليه قال لي جيب الهوية عطيته الهوية بقول لي أنت فيش إلك اسم على البوابة ممنوع تدخل طب أنا في عندي غنم وفي عندي أولاد بدهم يشربوا الغنم بدها تشرب مية انت بتقدر تعيش بلا مي تقدر تعيش بلا مي تقدرش يعني بجوز تصبر بدون اكل بس بدون مي تقدرش هسه رجعني قديش حاولت معاه واترجى فيه عمي بدي امرك بدي اروح انا على البيت في عندي شغل قال لي ممنوع اسور في اسم في رقم هويه انا بتمرك فيش ممنوع رجعني رجعت عليه كمان مره على الفاضي هسه رجعت التراكتر قلت بدي اروح انا في عندي اولاد وفي عندي غنم في عندي شغل بدي اروح برجلي مشي غضبني على الشارع هناك يعني وكاني جاي من الاردن على الحدود يعني مسكني هذا مش شغل مش حياه هذه المهم جابني ووقفني وربطني من ايدي وغمغم على عيني حوالي ساعتين هان من الساعه 5 يمكن للساعة 9 وأنا على الشارع وأنا على الشارع واقف
1: قاعد
2: مرة أقعد ومرة أقف لأنه أنا في عندي مشكلة في رجلي أنا مركب بلاتين بلاستيك يعني في عندي مشكلة لا بقدر أقعد ولا بقدر أظل واقف والدنيا برد سقعة وهم قاعدين في السيارة وبالضحوك وبتمسخروا يعني شغل إذلال يعني مهزلي بتمسخروا وقاعدين بضحكوا علي الساعة 9 بعد الساعة 9 ركبوني من هان وين ودوني على معسكر المزوقح الدنيا برد
1: السيارة
2: تعيتهم الدنيا برد سقع موت. شو سوى؟ شغل المزقان تاع السيارة بدل ما شغل دفاية أو ما يشغلش ولا إشي، شغل المزقان. دخلوني على المعسكر، قعدوني في السيارة ما نزلونيش حوالي ثلث ساعة. ردوا نزلوني على المعسكر تبع صمرة، تعرفيه عند مكحول
3: تحت.
2: ردوا جابوني هان، وقفوني كمان ساعتين، كمان ساعتين وقفوني هان في البرد. ويضحوا ساقع الدنيا. شو هانا بريت السيارة، هم قاعدين في السيارة ومسكرين كل شيء وقاعدين في السيارة ومشغلين الدفاية وبالضحوك وبوكلوا وبشربوا، ولا عندهم ولا عند بالهم. طيب هسا قال لي اطلع. وين؟ قال لي اطلع، ممنوع تحكي، ممنوع، كل ما تحكي يمكن نقول لك اسكت اسكت شكت. مش حياة هذا. هسا طلعوني في السيارة، وين ودوني؟ ودوني على مخصومة يسير، ودوني على مخصومة يسير برضو العملية يمكن ربع ساعة أو ثلث ساعة وأنا في السيارة. طلع علي واحد هيك بقول لي توكل، قلت له بدي شوكل ماي، قلت له ولا ماي. المهم رجعوني من هناك، قول الساعة يمكن صارت 12:30 12. وين نزلوني؟ نزلوني على مخصوم الحمراء، نزلوني على مخصوم الحمراء. قعدت على مخصوم الحمراء يمكن بيجي ربع ساعة، وآخر إشي بقوا مخدين الهوية ومخدين التلفون معاهم، ممنوع ترد على التلفون، كله بقى محجوز. بعد ربع ساعة ثلث ساعة أعطاني الهوية والتلفون، قال لي يلا روح. قلت له وين أروح؟ قال لي روح وين ما تروح. قلت له بدي أروح على البيت. قال لي فيش تروح على البيت، روح. طلعني فوق المخصوم، ما دخلني، طلعني جوا. والتراكتر والمي قاعدين هان، قاعدين يومين. بارح رجعت في نفس الميعاد الساعة 2:30 1:30، بقولش فاتحين الساعة، بستنى هناك. أنا أجوا على الميعاد فتحوا، بقول لي لما نادي علي وأجيك شاف الهوية له، بقول لي أنت مش مبارح أنا رجعتك؟ قلت بدي أروح أنا، قلت بدي أروح. قال لي أسور ممنوع. أخذ الهوية، قال لي أنت بدك تقعد هان كمان 10 ساعات.
3: وهو نفس
2: نفس الجنود، هم نفسهم، وقاعدين ومبسوطين وبضحكوا. هسا قلت له يا عمي في واحد بفهم عبراني، قال قلت له يا عمي أعطيني الهوية خلص، بديش أنا أدخل، بدي أنا أرجع، بدي أروح ألف وأروح. قال لي من وين؟ قلت له بدي أروح، بدي أرجع خلص، بديش تدخلني، بدي أرجع، أنا بدي أروح أودي مي لأولادي ولغنمي، فيش مي لهن يومين فلا مي، منين أشرب مي يعني أنا. المهم بعد جدال يعني واحد من العمال بفهم عبراني فهموا، قال له يا عمي بده يأخذ هويته، بده يرجع خلاص. أعطاني الهوية، رجعت من هان على طمون
3: في التراكتور،
2: في التراكتور على طمون وعلى الفارعة وعلى بيت حسن، ونزلت على مخصوم الحمراء. فيش طريق، يا إما من البوابة من هان، يا إما على مخصوم الحمراء، يا إما بتروح تلف عند يسير، غيره فيش. حياة مش حياة هذا.
4: يعني كل يوم كنا نجيب 3 نقلات أو 4 على التراكتور، وأبوي كان عنده غنم أكثر من هيك، يعني بدل 100 بقى عنده يمكن 500. هو باع حنم مش بسبب هذا الشغل، لأنه كبر في العمر وبدها مصاريف أكثر.

0: لأنه البير ارتفاعه ارتفاع يمكن 8 متر أو أكثر.
1: 8 متر؟
0: آه كبير كبير كبير. بدي شخرة مرة. استني استني شوي.

0: bitte.
1: ما هذه جابوا مخط من عندي الحديدية من عندي ربع مسكر ومن غاد شايفي مد خط أجت اليهود قطعوا الخط يعني قطعوا مرة
2: بس هل خاتم
1: إحنا ما إحنا هان ما جا علينا خط
2: لا مش هان لا أبو ساكر
1: أجا من عندي فيديم عند العنب الفطيح من عند داخل العنب من غاد بس ما طولش حد بدأ يعني ما سمدوا قطعوا الخط اليهود ما وصل يعني أعتقد ما وصل قطعوه احنا هناك كيف نزرع يعني نزرع مي نزرع هيك نشرب مي احنا نمنع الطريق نحط في البرامي في التنك ونشرب بس ما فيش نزرع زراعة لا ما في زراعة
2: ما في زراعة
3: ما بتقدر تعمل اي شيء صعب يعني صعب بدون مي بتعرف تعمل شاي تغسلي تنزلي تعمل كله بده مي كل شغل بده مي
4: خط المي حد يجيلها وطح لنا اياه
1: هذا طلبنا منهم هذا السنة احنا بنشد الارض هاي وخرب يعني كل شكبي 10 20 30 درهم شكبي شكبي يعني بجوز يجوز 7 8 درهمات هذه بحشد في معها درهم جينا الوقاف انا كنت يعني جاء الوقاف المكاول كنت مدينا مي من هان كان بنسال المعلم يعني اذا وافق من هطلب لكم ما سووا يعني ما سووا لنا استلمنا منهم والله يسوون مي مدينا بربيش يعني مي كنا طلبنا اشياء كان اللي بدك العويض احنا بنعطيك بس بدك توقع لنا عليه انت ضمن كنت من ما اقدرش اعمل ما ليش صاحب الارض ما يوقع لنا ما كملوا انه يعطيك تعويض يعني وتوقع انك توقع لنا
4: باقي انتو
1: ما بدي يعني
4: توقع تبيع الارض
1: لا ما
2: بدهم انه يبيعوا لا
4: يعني انت يوقع خذ مصاري يعني شو الارض مش لك يعني خلاص انت
2: بس ماي ما بيعطوكم
4: المي بالبعته خذ مي وكع
1: ما كانش مي وكع قالك ما بعطيك مي
4: او تاخذ مي وتاخذ مصاري بس وكع في توقيع
1: ليش بدك توقيع
4: هالاراضي النهايه خربها
2: ما ما وقعته
4: لا
1: لا لا
4: يعني اذا تاخذ مصاري يعني ضرر الارض والمزروعات
2: ايوه
4: على اساس توقع يعني تاخذ مصاري وما اخذ يعني بعتش بيعها
1: خليني احكي لابد اوقع عليه
4: عدتات
1: طلبنا
4: مرضوش
2: كلابت بالماضي كمان طلبنا
1: نعم قضمناش يوم صار مد مع الارض يوم صار يبحشوا انا جيت عليهم يوم صار يبحشوا طلبنا منهم المي
4: حط عدادات مرشوه
1: قال ان شاء الله من راجعكم نشوف صاحب المعلم اذا سمح لكم نعطيكم ما ردينا رجعنا ثاني مره ما كملوش يعني قالوا بديش طلبوا منا بدهم
4: احنا طلبهم بيع مشترى مي
2: أكيد.
4: أسهل.
1: طلبوا طلبات أخرى منا بدهم منا شدة. ما وافقوش يعني منا منا.
2: They also said, I remember, once Nitzan asked them, how come you entering without permission? They said, oh, we're doing it all the time, and no one ever complains. And what they meant is, we're doing it on Palestinians' fields all the time, and no one ever complains, because if they want to do it in Israel, of course they ask permission before and they make all the papers and they take lawyers and but here you know they are used to this situation that they go into someone's field and the owner say to himself I don't want to get into troubles because they are settlers they are Yahud they are And they just don't do anything. They don't even complain. He said, I was really surprised that anyone was complaining. Usually they don't complain. ولما بتش... لما بتشوفي مثلا أوري المستوطني اللي هناك وعنده مي بالحنفية صح؟ وليش عنده وما عندك؟
5: لأنه يعني يمكن ما نقدر إحنا نجيب المي الكافية نصير نعمل زيه أشياء كافية.
2: شو يعني ممكن ما فينا؟
5: يعني مثلاً المي عنده أي وقت يعني بيجيبها وبعمل حنفية وبيظبط أموره وبيعملها المي بيجيب.
2: عنده بربيش عنده
5: ماسورة. بسوي ماسورة سوى الماسورة وعملها ووصلت المي في أكثر ارتياح إنه مرتاح. أنا مثل إحنا يعني أبوي برن على واحد تا يجيب له مية وسويها في غلبة كثير
2: وانتو ليش ما بتقدروا تجيبوا كمان بربيش زيه؟
5: ما بسمح لنا نعمل هالشي.
0: Okay, this is the old traditional way to collect water. Here they collect water in the winter, so they will have some water later into the spring and the summer. Nowadays, they are not allowed to renovate these wells, and these wells need, not wells, cisterns, need to be renovated once in 2-3 years. So I will explain how it works. Like you can see that there are like little walls of stones that are coming from top of the hill to here and from top of the hill to there. And when the rain comes, the water are being collected or directed into this little hole. Here in this little hole, all the hard stuff is sinking. And from here there is a pipe that is leading to the cistern. And whenever there is rain, the water are flowing right here and flowing into the cistern and filling it. And then later on, they would come with a bucket and a rope, and they will simply bring out the water to give to the sheep. Of course, it's not clean water, it's not for drinking water, but for the sheep, it's good enough. So you can see, like, now this cistern is quite full, half full, one could say. Perhaps let's throw a stone inside. Yeah. And they have quite a lot around here. Like, let's say, I would say here in Samara they have about 15 of these ones.
6: Mm.
0: Because they cannot renovate it, so perhaps only 3 or 4 are still working. And we come, we the activists, we come and we help renovate it once a year. So we clean all the mud that is being collected and rebuild the walls, the little walls of stones that are here, that you can see here. So that's an interesting cistern. This one, because of the story. So this one, a few years ago, they brought workers to renovate it. And while they were there were about 2-3 workers renovating it. And the army came and arrested the workers and confiscated all their equipment. And we try to find out what's the problem, and they said that it's because it's archaeological site, they cannot use, like, they're basically destroying an archaeological site. So I mean, it's ridiculous, but that's the funny excuses that they find.

0: اليوم احنا ما عنديش مي، انا مثلا في البيت خلص المي من عندي. ما عندي شلون ولا هون مي، بكره تجيب لنا، ما بقدر اجيب اليوم.
1: ما لا ماي بباي
0: ما عندي،
2: ما عندنا
1: ما عندي كشاف ولا يخلها فيه.
2: خلاص
1: هسه الا ماي
0: لا بكره. رن على رافع حكى تليفون معاه قال له بقدرش اليوم صعب لا بكره.
2: في مضايقات جيش مثلا عند هناك عاملين حاجز، فكان نروح زمان نعبي على التراكتر، هسه ما بنقدر نصل التراكتر نروح يعبي. اذا بنروح بدنا يوم كامل طار نروح، بجوز يمرق بجوز ما يرجعونه، والناس في بحطوا اسمدي في هذا ما معي موعد. اما نترافع يوم عبينا رافع بروح بيطولش، بس بده مبلغ كثير مش شوي.
1: وانت خلص المي عندك؟
0: خلص
1: كيف بتدبري حالك بدون مي؟
0: بصعوبة يعني الغنم تاع الخرفان باخذ، تاع الغنم باخذ باشابه اسوي، بدي اقضي يوم، بدي اقضي اليوم انا بدي اغسل بدي اجلي بدي اطبخ، هسه صعب
2: يوم تخلص المي. يعني المي كل شيء، يعني بدنا نشرب بدنا نغسل صحن بدنا نعمل اي شيء في مي، ما بنقدر ولا نعمل الا كل شيء في مي.
0: يعني هو كل شغلنا مي،
2: كل شغلنا مي هون. يعني الاولاد هذول بدهم يتمشط بدهم ايش؟ بدهم مي،
0: حمام
2: بدهم مي، ولا ما بلا مي ما بصير.
1: وكل مره بيصير زي اليوم انه بخلص المي.
2: بخلص المي،
0: خلصت مره من عندي زي هيك، شريت مي كروزه اشرب مي، شريت مي مشترى ليش انا ما قدرش اجيب لي المي، وصعب ما فيش حدا راضي يجيب لنا.
1: شو يعني اشتريت من
2: مي معدني؟
0: مي
2: معدني
0: اشتريت من
2: الدكان مي كروز اشربوا، ولا من مية الغنم نجلس فون بنشرب
0: فيها. لا بشبع والله ما عندي، بروح اذياب على البير غاد ياخذ الغنم يسقيها مي، بكا فيش عندي بالمرة هون مي. عندي
3: ما في مي ما في حياة.
1: المي الوضع بيقدر يتغير ولا بيضل زي ما هو؟
3: بيضل زي ما هو، ما فيش مي، ما دام فيش مي فيش حياة. بكل دلز
0: انا بدي هس، انا مثلا عدا عن المخاصيم عدا عن مشاكل المي، انا بدي هس اطش مثلا انا اولادي ديني ربيع حلو بدي اطش، ما بقدر صعب، ما بقدر اقطع الشارع هون اطش انا اولادي مش عارفين. هس بدي اطلع من هون، بنزل للمستوطن برجعني، ممنوع يعني. اولاد المدارس ابني هاد وهاي بنتي كل يوم بروح على المدرسة هناك بكفوا على الباز، بطلع من هون ذياب بوصلهم بخاف عليهم، كل يوم بنزلهم بطيحهم بوصلهم هناك وبرجع. كل شيء إنا صعب، إحنا كل إشي عنا صعب، نعرفش يعني نعني خذ حريتنا في إشي، يعني قدر محدود، يعني محدودين، تضييق كثير.
3: حماية.
1: وبالمستقبل
3: زيك شو بتساوي المستقبل؟
1: نفس الشيء؟
3: نفس الشيء
4: مكروه.
1: وانتو
4: شو
1: لما بتكبروا شو بتعملوا؟
3: شو بتعمل؟
0: خايفين من المستقبل؟ خايفين؟ غامض، كل شيء غامض عندنا، احنا ما لناش فيش متفائلين تمشوا لقدام. انا مثلا انا بنام ما بتأملش يطلع الصبح، في مشاكل بخاف، في الليل بخاف اولادي، خاف على بيتي
3: والله. انا مهمني
0: في
4: سيبت المي قصه،
0: لا في خوف دائما، خوف يعني دائما خوف. بحبوا هون، بحبوا يقعدوا هون، بحبوا هون.
3: شوف فيش مضايقات، كان جاب خيم وقعد هون
2: كلبوا
3: اكلت مسكر.
1: مع انه
3: مي، مع انه خرف فيش مي، شو بدك تسوي؟
2: البير بصير
3: انشي، البير كله جلاطه، مي وسخه المي البير.
4: ما تقدم سيسين
2: كل يوم مجرد كفرة،
1: يعني الواقع انه نقص ماي ما بيخوف، بدك تجيب
0: الامان، الامان اهم شيء. المي جبنا نقص المي من ايش؟ قلت الامان، لو في امان نصل المي منجيبها، فيش امان. تروحي هسه تروحي دياب تجيب على التراكتر مي، ما في امان يرجع، ممنوع.